كنت بجوصت عرام كي مرات اما دوزني كزدت امك چكاستو تان كيو شونتو.